0: كاين هو الكوين عورك على ما رابوغ
1: جوا ما بيركب ما وره ماشي جوا وره غير وره دمو يالو غير وري